كاسيت على راديو ميد. ميد نايت. ميد نايت كل يوم من الاثنين للأحد من نص الليل للسبعة متاع الصباح على راديو ميد.

0: ليلي.
1: اسمع اسمع اسمع وتابع راديو ميل في قليبيا على 104.1 ولا على السيت نتاعنا www.radiomailtunisie.com.

0: ايزي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك.
1: بليد الفاحات والبحورات، قرباق، ليبيا، تزركة، الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، الهريسة الديري والفخار، يختي على نيب

0: Weekend.
1: شكرا لكم، أسعد الأيام، صباح النور والسرور لكم الكل. مواصلين معكم طبعا متينا الويكاند على راديو مات. كيفاش باش يكون طقس اليوم الأحد 27 سبتمبر؟
0: ميتيو
1: يتميز طقس اليوم الأحد بصعوبة عابرة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ثم تشمل بقية السواحل الشرقية أثناء الليل. درجات الحرارة اليوم تراوح بين 26 و 30 درجة، تكون في حدود 24 بالمرتفعات الغربية، توصل 32 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة للبحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، محليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
0: ميتيو
1: حتى حول الطقس بالنسبة لليوم سينو، مواصلين معاكم متينا الويكاند على راديو مات. تحية ليكم، شكرا نهاركم أسعد الأيام.

كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح. اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي أنت تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند. قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54-185,000. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز. We'll be right back.

0: ويكند.
1: وصلنا معكم أتينا الويكند، تحية لكم الناس الكل، الأخبار الأكتواليتي كالعادة في نيوز اليوم.
0: نيوز اليوم،
1: أبرز ما جاء في بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. من ألقى وزير الشؤون الخارجية محمد النفتي يوم أمس السبت بيان الجمهورية التونسية خلال جلسة النقاش العام لجزء رفيع على مستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال الوزير أن تونس تندد بتواصل السياسات الاستيطانية في الضفة الغربية وسياسة التنكيل والتجويع والعزل بقطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية في رفع هذه المظلمة التاريخية لطال أمدها. وضع كارثي، قال أنه وضع الإنساني كارثي اللي يعيشه الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة يستوجب ضمان الوصول الآمن والعاجل والمستدام للمساعدات الإنسانية وتمكين الأمم المتحدة وكالاتها المتخصصة من الاضتلاع بمهامها كاملة، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا. وأشار لأن تونس تتابع بكل انشغال التصعيد المتواصل من منطقة الشرق الأوسط وتبعاته الخطيرة، ودعا الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب منطقة الحكمة والعقل. أيضا من ناحية الهجرة غير النظامية، أكد وزير الشؤون الخارجية أن تونس تدعو إلى اعتماد مقاربة شاملة متوازنة في معالجة ظاهرة الهجرة تراعي تبعها الإنساني والتاريخي وتتجاوز البعد الأمني الضيق في الديمقراطية. أكد عزم تونس ثابت على مسار مواصلها على مواصلة مسارها الإصلاحي من أجل ترسيخ ديمقراطية حقيقية تضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمواطنات وتستجيب أيضا لتطلعات الشعب التونسي في النماء والازدهار. وقال أيضا تونس حرصها على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار ومواصلة التصدي لجميع أشكال العنف والتمييز ضدها.
0: نيوز اليوم، نيوز اليوم،
1: يا لسينا ومصينا معكم، تحية لكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد ليوم.

بليد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، لهريسة الديري والفخار، يختي على نابل في

مستمرين معكم أتينا الويكاند راديو مات. تحية لكم. أوت 2026 الشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950، ويصنف شهر أوت ضمن الأشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950، ويبلغ معدل حرارة يومي 32.3 درجات بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28.9 درجات وفق ما أظهرته طبعا نشر المناخية الشهرية لأوت 2026 نشرها يوم أمس السبت المعهد الوطني للرصد الجوي. بحسب المعهد فإنه هذا الوضع المناخي يندرج ضمن مرحلة صيفية شديدة الحرارة اتسمت بتواصل موجات الحر، شملت فترات الحر جل المناطق خلال أوت 2026 أساسا بداية من الأسبوع الثالث من شهر أوت تتواصل لنهاية الشهر، وأثرت على أغلب مناطق البلاد. وتميزت موجات الحر المسجلة خلال أوت بتوسعها الجغرافي واستمرارها وكثافتها الحرارية المرتفعة. وأبرز أيضا المعهد الوطني للرصد الجوي أن معدل درجات القصوى تراوحت خلال الشهر ب 32.9 بالمهدية و 43.5 بتوزر

عادي في حدود 320 ملم. وهكذا يصنف شهر أوت 2026 الشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950 كما قلت وفق نشرية كان نشرها الأمس المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو مصير معكم احنا ماتينال ويكاند، تحية لكم الناس الكل الموسيقى وراجعين.

0: رجعنا لكم الجديد مواصلين معكم أتينا الويكاند راديو ما تحية لكم الناس الكل مرحبا بكم مواصلين طبعا من بالأخبار الأكتواليتي من بينها تونس الاتحاد من أجل المتوسط يخصص منح لمشاريع دعم رائدات الأعمال ونعلن الاتحاد من أجل المتوسط نهاية هذا الأسبوع عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهم في التجارة الرقمية من 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية وتستفيد تونس من هذا المشروع طبعا مشروع نحن ندرب ليركز على دعم رائدات الأعمال والمؤسسات المتناهية الصغرى والصغرى المتوسطة أيضا تقودها النساء في تونس و4 دول متوسطية أخرى وأيضا الرامي إلى تعزيز منظومة اقتصادية رقمية شاملة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعاونيات أيضا مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس والجزائر ومصر ولبنان وأيضا فلسطين المشروع اللي ينفذ على مدى 12 شهر عام على منحة بقيمة 299 ألف يورو تقريبا 300 ألف يورو ويهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية والتقنية زادة والإدارية لرائدات الأعمال وتمكينهم من الاستخدام التجارة الإلكترونية لتطوير الأنشطة إلى جانب إرساء شبكة متوسطة لتعاون تبادل الخبرات والتوجيه من بين المؤسسات اللي تقودها النساء واللي يمتد تنفيذه على 15 شهر أيضا والمشروع الثاني إيفير حصل على تقريبا منحة بقيمة 300 ألف يورو يستهدف دعم المؤسسات أيضا الصغرى والمتوسطة لتقودها النساء وتعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامن من خلال تعزيز القدرة الرقمية ومساعدة للنفاذ إلى قنوات التجارة الإلكترونية والأسواق الجديدة سينو مواصلين معاكم احنا ماتينال ويكاند على راديو ما تحية ليكم الموسيقى ورجعين
1: الويكاند ترجع لكم بعد شوية
2: ناس كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بيلك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو
1: الموسيقى على راديو ميد

0: وصلنا معكم تحية لكم الناس الكل مرحبا بكم أنتم تسمعوا في متنا الويكاند على راديو ماد. منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية بداية من أكتوبر.
1: هات الصحيح هات الصحيح
0: هذا يعني وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته ولاية المهدية أمس 26 سبتمبر أنه تم اتخاذ قرار بمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية سيكون كليا من بداية من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. وأوضح الوزير في تصريح كان للإذاعة الوطنية بمناسبة زيارته عدد مؤسسات تربوية بالمهدية أن تفعيل الخطة التنفيذية والبرنامج سينطلق بداية من أكتوبر، وأشار أنه تم تنزيل عدد من المذكرات في هذا الإطار، وأعلن عن إطلاق منصة للإنصات عن بعد لفائدة التلاميذ في إطار جهود الوزارة تعزيز الإحاطة بهم وحمايتهم. وكان وزير التربية خلال زيارته لعدد مؤسسات تربوية بولاية المهدية اتخذ جملة من الإجراءات لتسريع نسق تدخلات تحسين ظروف الدراسة شامل تهيئة وصيانة عدد من المدارس والمعاهد، أيضا من نشر طلبات العروض لإعادة بناء وتجديد أسوار 29 مؤسسة تربوية بالجهة. وأكد حرص الوزارة على تسريع إنجاز المشاريع والاستجابة لحاجيات المؤسسات دون تأخير. وكما قلت تم اتخاذ قرار بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية بداية من أكتوبر.
1: هات الصحيح هات الصحيح
0: يلا مواصلين معكم تحية لكم من الموسيقى ورجعين لها.

0: musique de Renard. Et Louis XV.
1: شكرا لكم اللي تابعتونا متينا الويكاند على راديو مات. شكرا لحبيب شمنقي في الاخراج علي ترابلسي مقدم الميكرو. نقول لكم بو ويكاند وان ديمونش نسكل في لامين. باي باي.

0: الساحات والبحورات، قربة، قليبيا، تزركة، الهوارية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، الهريسة الديري والفخار، يختي على نابل في المنار. كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح، اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي انت تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند، قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.
1: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت سمايل. غسرة الكار معروفة، عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
2: بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

2h على راديو ماد. توا لحدش لحدش راديو ماد. انتوما تسمعوا في راديو ماد.

ونهدي لك مليون هدية وتجمر الصعبين همساتي ونكتب لك في كل

0: بليد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوارية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، لهريسة الديري والفخار، يختي على نابل في المنار.
1: كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح، اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي انتي تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند، قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.
2: فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حل هالكيف، اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون، حللها باكو ديكروك سيتران، التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل، غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فيدك المترو وسع بيلك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
3: بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

الفاحات والبحورات، قربة، قليبيا، تزركة، الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، الهريسة الديري والفخار، يختي على نابل.

0: راديو مات الموجة اللي تزهيك.
1: بليد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا، تزركة، الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، لهريسة الديري والفخار، يختي على نابل.

0: Dance with me one more time.
1: اسمع اسمع اسمع وتابع راديو ميل في القيروان على 97.2 ولا على السيت نتاعنا www.radiomailtunisie.com.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في راديو

الموسيقى على راديو ميد. الموسيقى على راديو ميد. أحسن ما تسمع. Shine bright like a diamond.

ايزي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. انا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع احباب وننسى كل الماضي.

بلاد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، لهريسة الديالي والفخار، يختي على نابل.

كيلر على راديو ماد ذوى الخمسة راديو ماد ديسكو كاسيت ديسكو كاسيت على راديو ماد

0: mettons. Il mettons à la radio net.
1: 5:14 دقيقة، أهلا وسهلا في ميتون وعدة متواصل حتى الستة متاع العشية. مرحبا بالجميع في حصة جديدة من ميتون من توا حتى الستة. كما قلنا مرحبا بكافة المستمعين على 100.0 في نابل والحمد 104.1 في تونس الكبرى والكابون 97.2 في الساحل. تحية زادة للسادة المشاهدين اللي تابعوا فينا على لايف ستريمينج سبور باي راديو ميد ولا راديو ميد تونيزي لايف. معكم فضل العريبي مقود الميكرو، حبيب أميمة في إخراج هذه الحصة، ويحضر معايا في البلاتو الكوتش نزار جبالي. أهلا وسهلا الكوتش.
2: أهلا بك فاضل، مرحبا بكل مستمعي ومتفرجي راديو ميت.
1: منتخبنا الوطني التونسي، وباش نواصل الحديث على المنتخب الوطني التونسي اللي يواجه غدوة بداية 8 متاع الليل منتخب بوتسوانا في ثاني مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا، في ثاني مباريات مش في أولى مباريات، لأنه المكتب الجامعي أوهمنا كإعلام وكشارع رياضي وك متابعي المنتخب الوطني التونسي أن المباراة الأولى أمام المنتخب الأوغندي اللي هو باش يكون منظم كأس أفريقيا القادمة باش تكون عبارة على مباراة ودية. ولكن اللي صار أنه بعد الكاف بعد المباراة أكدت أن نقاط المباراة باش يتم احتسابها رسمي. حتى احنا نتفرجوا في الماتش وبتعليق زميل عصام الشوالي قال الفائدة في ماتش بوتسوانا، المدرب معين الشعباني مدرب المنتخب الوطني التونسي اعتبرها أنها مباراة ودية، ولكن اللي صار أنها طلعت مباراة رسمية. للدرجة هذه معناها شنو تحبني نقول نزار؟ للدرجة هذه أخي هذا منتخب ولا حومة، سامحوني في الكلمة، معناه أنه منتخب وبعراقة وحجم تونس، معناه ما غير ما نقعد نذكر في التاريخ ونقول تونس شكوني ولا وقتاش لعبنا كوب دي موند ولا وقتاش لعبنا كوب دافريك. أما لكن إنها اللي على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم، هم نسألهم سؤال أنا فقط، الوقتاش باش تتوصل المهازل هذه؟ الوقت ايش؟ الوقت ايش يعني؟ هل معقول نزار انه جامعة تحترم روح ما تعرفش مباراة منتخب اكبر في تصفيات كأس أمم أفريقيا، ما تعرفش ان قبل المباراة انه النقاط مش تتحسبه الا لا؟
2: والله انت قلت بريس كل شيء، فضيحة بأتم معنى الكلمة، وموش غريب اللي قاعد يصير واللي بيش يصير في ظل وجود مكتب جامعي من هذا النوع، والمصائب ولا تأتي فرادة بعد الكوب دو موند، بعد يعني الروزنامة متاع البطولة، بعد العابدي، بعد راني خذيرة، بعد البريستاسيون اللي في الماتش أوغندا، نجيو اللي معناها لعبنا ماتش وستاف تكنيك ملاعبية جمهور دولة الشوالي في بلاد أخرى يعلق وما في مناش اللي بالبوانات الماتش، والانترونور باز راه جرب باز عند كانت عنده أفكار أخرى الماتش، يعني كما نقوله في صيغة ودية ممكن لعب للورقة ذوكم. بعد هو بيدو حد في كونفيرونس دي بريس قبل الماتش ولا بعد الماتش، بعد الماتش كونفيرونس دي بريس قال لي الماتش يعني النقاط ما تتحسبش، وهذه تعتبر كارثة أخويا فاضل.
1: هو هذا راه مش مجرد خطأ اتصالي عاد، هذه فضيحة إدارية بأتم معنى الكلمة.
2: أكيد أكيد بأتم معنى الكلمة.
1: بالحق إنه أنا ملومش معين الشعباني وملومش الملاعبين وملومش زادة حتى مثلا باش الناس تلوم عصام الشوالي ولا لا لا، هذه الحكاية تخص هيكلة وسياسة دول. أنت الجامعة التونسية لكرة القدم هي اليوم اللي تسير نشاط كرة القدم في تونس من الشمال إلى الجنوب. الزبدة متاع الكرة هي المنتخبات الوطنية وهو منتخب الأكاب وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا. يا رسول الله ما تعرفش المباراة هذه النقاط باش تتحسبه إلا لا؟ كانت تلعب ماتش أميكال معناها في جينيور ولا في كادي تخلق تعرف
2: يقولوا مينيم، لازمك تعرف، لازمك تعرف، وذيك خدمتك. كما قلت أنت الزبدة متاع الكرة القدم في تونس هي المنتخبات الوطنية وخاصة منتخب الأكاب، وخاصة لازمكم تكبسوا رواحكم بعد الفضايح اللي صارت واللي عملتوها واللي كانت من السبب متاعكم. نورمال مو يعني في قولنا شوية كسواء إداريين وإلا مسؤولين وإلا رئيس جامعة ولا اللي هو في قولنا، أنا ما نتصورش مؤسسة بعراقة الكاف تبعث حكاية لي بوان ذي اللي تبدلت ولا الماتش معناها أوفيسيل بعد الماتش. الحكاية ذي صارت قبل الماتش وأكيد يعني هبطت قرار مي الله غالب احنا راقدين بالنوم معناها، هذا هو
1: شنو راقدين معناها
2: راقدين بعد اللي انت تلعب ماتش وتعمل كونفيرونس دي بريس وبعض الشوال يقول راه بلا بوانيت معناها ماهوش ماتش اوفيسيال وي وي وي. من بعد احنا نفيقوا معناها راقدين بالنوم خويا فاضل خلينا نقولوا الاشياء كما هي.
1: احنا مشكلتنا الناس اللي قاعده على الكراسي ناس غلطه. الناس اللي توا في المكتب الجامعي من الرئيس لاخر عضو كلها ناس غلط وكلها تتحمل المسؤوليه. وتعرف شكون يتحمل المسؤوليه زاده؟ وزير الشباب والرياضه اللي بعد الفضيحه المونديالية تمسك بالمكتب الجامعي الحال بعد الشيء اللي صار في المونديال. الناس كل براتيك مو الشارع الرياضي خلينا ما نقولوش الناس الكل الجزء الاكبر كان يطالب بإقالة المكتب الجامعي الحالي.
2: صحيح.
1: شنو صار؟ وزير الشباب والرياضة بقرار وزاري تمسك بخدمات المكتب الجامعي هذا. المكتب الجامعي هذا بدينا بالرزنامة وسحب الرزنامة وفي والقرعة في بطولة المحترف الأولى لكرة القدم وصار فيها خطأ.
2: أي وأنت هنا ديجا سامحني فاضل دخلت بالشك ديجا ديجا باش تولي الجمعيات الكل تشك للخطأ هذاك ماهوش يعني.
1: نحكي لك هذا بعد الفضيحة بتاع المونديال.
2: أي الرزنامة نحكي لك
1: الرزنامة
2: دخل الشك في جمعيات أنت هك.
1: الرزنامة غلط غلط. مباراة تاع منتخب وطني التونسي ما بعد ما توفى المباراة بالتعادل 1-1 وفي تونس تعرف اللي النقاط باش تتحسب واللي براتيكمون تونس خسرت زوز نقاط في حسابات التأهل لكأس أمم أفريقيا
2: الميدان نتاعك.
1: معناها أنت كما تترشحش اليوم لكوب دافريك وتقعد فاضل نقطة ولا نقطتين شكون باش يتحملها هذه؟
2: نسبة كبيرة المكتب الجامعي.
1: هي تونس من عام 94 تقريبا تشارك في كل كوب دافريك يعني بعد 30 سنة تونس تغيب على كأس أمم أفريقيا
2: وبالطريقة هذه
1: أنا قلت لك ما عادش اللوم على الفرق تاع القسم الوطني الخامس والرابع والثالث اللي يخسروا بالريزيرف ولا هذا منتخب ما يعرفش روحه ايش يكور مباراة شيخو نقاط والا لا
2: ماتش بوسوانا بالبوانيت ولات
1: والله نسال
2: المكتب نكلموا الكاف طول ما عادش نسال المكتب الجامعي ولي واحنا حتى كجماهير وحتى كعصام الشوالي مذيع ولا ما نعرفش ولا كأنت مقدم برنامج ولا اذاعي نتكلم الكاف ديريكت خذ معلومه صحيحه اموا
1: هو توا شنو نحب نقول المنتخب الوطني التونسي هو ليس ملك المكتب الجامعي وليس مكتب وليس ملك وزارة الشباب والرياضة هو ملك التوانسة الكل ظهر يقيد بتاع محاسبة. أنا نحب نسأل سؤال استنكال لرئيس الجامعة ولا إلى نائب رئيس الجامعة ولا إلى الرئيس الفعلي لجامعة كرة القدم نعرفش لا بيان لا اعتذار لا تصريح يعني الوقتاش المهازل هذه باش تتواصل والوقتاش سياسة النعامة باش تتواصل.
2: والله يا فاضل خويا هما ما هبطوش بيانات واعتذارات بعد الكارثة نتاع كوب دو موند اللي عمرها ما صارت لنا باش يهبطوا لك تستنى في بيان واعتذارات ما نتصورش. ماهوش همهم الحكاية هذية وماهوش همهم احنا وماهوش همهم يعني كما قلت انت الناس اللي مغرومة بالكورة وتحب الكورة وكما قلت انت المنتخب نتاعنا من عام 94 ما غابش على كوب دافريك وبصراحة خويا فاضل كيمش نكملوا على المنوال هذايا رانا باش نغيبوا على الكوب دافريك خاطر عندك انت زوز اطراح بعد

0: مع أيمن دحمان. البداية بفريق الأم محيط قرقنة ترجي جرجيس، وختامها على الصفحة الرسمية للمكتب الجامعي. هبط بلاغ ونجم نقوله طلب فيه من الجماهير ما عادش تعملوا ما عادش تعملوا ما عادش تعملوا ونندده. تشوف انت ما خلينا نحكيه بلغة انت التوانس الكل يفهموها وبلغة حسب رأيك، هل تعتقد انه بلاغ تعبير كتابي انش كافي باش يوقف الشيء هذا؟ معناها عندك شيء عندي كيما قبل كنا نسمع في الاخبار البلاد الفلاني يندد لشنو اللي صار في فلسطين، يندد شنو اللي صار في غزه، هكا التنديد هذاك بتاع لحفظ ماء الوجه.
1: التنديد فعود يركح يزيد يشجع التنديدات، خاطر بون هي بادره طيبه من المكتب الجامعي اللي موش متعود بالبلاغات بالنوعيه هذه من البلاغات. انفان البلاغ يتضمن في الاخر نكونوا ان متحضرين ومتضامنين مع بعضنا كتوانسة، وما عادش يصير اللي صار ماتش اوغندا الحقيقه باش نرجع فيت فيه يحزن الحقيقه وما عجبنيش، وراو لامونا بعض الجماهير تاع الفرق، راو كيما صار على دحمان وتضامننا معاه مهيب الشامخ نتضامن معاه وتضامننا معاه. فاضل تفكر وقتها اللي الباج اوفيسيال تاع السي اس اس هبطت يعني فيديوهات وقتها لدحمان بعد يعني قبول الشامخ للخمسة أهداف وقت ماتش بلجيك على ما أظن، كما صبري بن حسن كما مميش كما نظامنا وإحنا هنا على مسافة من الفرق الكل، وما نحبوش الشيء اللي صار ماتش أوغندا حتى الحارس وحتى ملابي ولا حتى مدرب، كلهم أولادنا كلهم يعني نجمة والهلال على صدورهم كلهم نفس الأوبجكتيف، يعني مش ترشحوا الكل كوب دافريك مش الترجي ولا النادي الأفريقي ولا سي اس اس الكلنا.
0: أي أنت تحكي على الجماهير الجماهير طور بتاع
1: قاعد نندد حتى
0: هي الجماهير معنا مستحقها بلاغ من الجامعة باش ما عادش تعمل شيء هذا،
1: مش مستحقها بلاغ من الجامعة والشيء هذا نورمال مورو من قبل، يعني تنجم تندد مش بالطريقة ذي بلاغ من الجامعة خاطر ما عنده ما يزيد الحقيقة
0: تعرب البلاغ
1: ما عنده ما يبدل،
0: البلاغ من الجامعة ما عنده ما يبدل لكن البلاغ من الجامعة لو مثلا أعطى آليات متاع كيفاش باش يتصرف في المرة القادمة ولا أعطى حلول باش ما عادش تتكرر الشيء هذا.
1: صحيح.
0: ولا كان قدم معالجة للواقع مثلا. كان حدد عقوبات تصير على الجماهير ولا تتبعات تصير على الجماهير، سيرتو احنا نحكيه على منتخب وطني يمثل الدراب ويمثل البلاد ويمثل الشعب، لكن انت بلاغ ما انا اوكي سي بون شنو نكذب عليك انا بلاغ محلاه في برشا عبارات ما نختلفوش فيها معناها الحقيقه معناها كي
1: كنا ماذا بينا
0: هي لا
1: الشيء اللي في بلاغ
0: معناها الانتماءات الضيقه والالتفاف حول المنتخب والتشجيع الراقي والروح الرياضيه معناها كل عبارات ايجابيه معناها ما نجموش نختلفوا فيها، لكن اما لك العبارات هذه تصلح في تعبير كتابي، تصلح في موضوع انشباهي في مش مع جماهير الكرة.
1: والحقيقة سمحني فضل النوع هذا من يعني التنديدات أو البلاغات يعني يفي بالغرض في ألمانيا في الدنمارك في السويد يعني بلدان بلاغ برك يعني ينجموا يفهموه الجماهير، أما احنا الحقيقة جماهيرنا لازمنا نوع أخرى من التنديدات. مثلا ما نعرفش أنا تعمل دي سيكونس فيديو وتهبطهم على الباج أوفيسيال تاع الفيديراسيون حتى في التلفزة حتى لفتيتك يا أخويا خويا فاضل قبل الماتش، يعني حتى المشجع كي يدخلهم يعني تمص التونسيون للليفت هذيك بار اكزومبل شجع اخوك عاون الكلنا اخوات الكلنا كذا الكلنا ولاد جمعيه واحده الكلنا نفس اوبجيكتيف هكا تنجم. اما بلاغ الحقيقه اكثر من 80% ما قراوش من الجماهير البلاغ هذا وما راوش ناكد لك انا
0: حتى اللي شي يبدا يقراه ما يكملوش
1: ويضحك وينحي يقول لك انت بلاش شو الحقيقه نتاع ربي طبعا كما هي يقول لك شو البلاغ منين جاي معناها الجامعة التونسية لكرة القدم انتم ما شفتوش عملتونا في الكوب دو موند وي وي وي معناها التنديد ماهوش مقبول ممكن بطرق اخرى ممكن زاد التنديد هذا تدخل فيه الجمعيات زاد تنجم تعاون فيه الجمعيات التونسية هذا هو سينو بالنسبة لي انا بلاغ يتقراك هو
0: منتخبنا الوطني التونسي قاعد يحضر لمباراة بوتسوانا المباراة بغدوة بداية من 8 متاع الليل مباراة نجم نقول ولات ذات أهمية كبيرة بما أنه احنا تعادلنا في المباراة الأولى ولو أنه لحسن حظنا أنه بوتسوانا

تعادل زادة مع المنتخب الليبي. باش نرجع بأكثر تفاصيل فنية كيفاش لازمه يلعب المنتخب، شنو اللي لازمه يبدل بعد هذا الفصل.

0: www.radiomettunisie.com.
1: Il m'étend. Il m'étend.
2: Il m'étend.
1: Il m'étend à la radio.
3: خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة على راديو ماد موعد متواصل حتى الستة العشية في ميتان. بعد الحديث على المكتب الجامعي والمهازل المتواصلة نواصل مع المنتخب الوطني التونسي ونحكي كرة مع الكوتش نزار الشبالي. غدوة نزار منتخبنا يواجه المنتخب البوتسواني بداية من 8 متاع الليل، مباراة لحساب الجولة الثانية لتصفية كأس أمم أفريقيا. مباراة كما قلنا أصبحت مهمة بعد تعادل المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الأوغندي في الجولة الأولى. حسب رأيك يعني، وش نذكر السادة المستمعين ونذكرك أنت بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي في المباراة الأولى: أيمن دحمان في حراسة المرمى، يان فاليري على اليمين، منصر الطالبي وآدم عروس في محور الدفاع، أمين الشيرني على اليسار، وسط الميدان متكون من الفرجاني السياسي إسماعيل الغربي ومحمد علي برمضان، ليني أوفنسيف سيباستيان تونكتي، خليل العياري وريان اللومي. خلينا نبدأ بوست بار بوست واسم باسم. أنا هو الاسم اللي واصل وأنا هو الاسم اللي يتبدل وكان باش يتبدل، شكون المعوض به ساعة. خلينا نحكيه بصفة عامة، الخطة 4-3-3 تقريبا اللي لعب بها معين الشعباني، هل تشوف انه امام المنتخب البوتسواني نواصلوا بنفس الخطة ولا براتيكمون بدلوا الخطة زاد؟
4: مادامك تلعب في الفيراتس سالور، لا انت مطالب بالاسبي اوفنسيف اكثر وخاصة مطالب بانتاج. بعد تعادل كما قلنا لا شيء غير الانتصار في الماتش هذا، لور لا تلعب 4-4-3 نتصور تشكيلة مناسبة.
3: به الخطة مريك، نبدأ بحراسة المرمى والكلام والبوليميك على حراسة المرمى، أيمن دحمان وإلا يتم تغيير؟
4: فمش عليش يتم تغيير قبل كان هدف، يعني يواصل دحمان، أيمن دحمان.
3: بالك الجماهير تعود تهتف ضده المرة هذه زاد،
4: عودت ما تعود الجامعة تهبط تندد مرة أخرى، وذلك هو أمانة مش نعطي الحقيقة رأي الجامعة كان مش تتواصل مهازة لذية ويكلو خير ويكلو أرحم من اللي نلعبه بجمهور هكا من نوع ذي. رأوا نعود نقوله راو اي ملعب يتصير له الحكايه هذه الهتافات هذه العنصريه، خلينا نقوله في كره القدم دحمان الشامخ صبري بن حسن رانا الكلنا باش نندو منه نسكل
3: به. معناها ايمن دحمان،
4: ايمن دحمان يوصل.
3: به على مين؟ يان فاليري.
4: يان فاليري يوصل.
3: ما فماش امل انه معتز النفاتي
4: ماهوش ماتش تاع تجربه خويا الغالي، ماتش نتاع باش ناكدوا ماتش نتاع اكسبيريونس، ناس عندها اكسبيريونس. نتصور يبدا فاليري
3: بمحور الدفاع، منصر الطالبي وادم عروس اللي كانوا في التشكيله ضد اوغندا.
4: والله يا خويا فاضل الماتش اوغندا تعدت انا برشا من لاكس ديجا البونتو من لاكس، وشفت معناها لاتاكون فين لي زاكسيو فين. انا الحقيقه لاكس سنترال ماهوش عاجبني مالغري ادم العروس سجل، مي الروندمون نتاعو ما عجبنيش برشا. انا نحب نشوف علي غرام الحقيقه، انا نشوفها رايي الشخصي.
3: هو امين شيرني سجل ولا
4: لا؟ عروس، ادم عروس سجل.
3: على غرام
4: انا نتصور، انا نحب نشوف على غرام، ومش انا نحب نشوفه لاعب قاعد يعطي في روند موبيه مع شختار، حضر في اغلب المقابلات، خذا طونجوبيه. انا نتصورها يعني طالبي غرام،
3: طالبي
4: غرام دفاع.
3: على اليسار امين شيرني كورت اوغانتا.
4: والله يا اخويا فضل ما يعني ما كانش لا عنده اثر سلبي برشا، لكن عنده اثر ايجابي خارج ما تشوف بلغه الكره. اما عندنا ما خير، نتصور الماتش هذا نتاع علي معلول، نبداو بعلي معلول ناخذ سكور ناخذ الريزلتا، خاطر علي معلول يعاونك برشا في على المستوى الهجومي، يعاونك برشا في ليبالاريتي، عامل الخبره نتاعو سورتو زاد قاعد مع سي اس اس قاعد يعطي في مردود به. علي معلول يبدا نتصور.
3: نبداو بوسط الميدان، القائد الفرجاني ساسي
4: يواصل، من احسن الملاعبين بالنسبه لي انا، احسن ملاعبي ماتش اوغندا هو الفرجاني. شفت معناها محرار في وسط الميدان، الوحيد يعني اكثر ملاعبي عنده ثقه ويعطي ثقه للاصحاب، ولي باس نتاعو يطيح الريتم يهز الريتم. فرجاني ساسي ونضيفه معاه انيس بن سليمان ومع الغربي، نتصور وسط ميدان ممتاز.
3: معناها انت في وسط الميدان هوني تشوف محمد علي برمضان اوت.
4: مازال ما رجعش للفورما نتاعو برمضان، رغم اللي راج دو فانكر نتاعو عجبني، وكنت نشوفه سامحني بلغه الكوره كي تشوف كيش يعض في لسانه والجرينتا نتاعو برمضان هذيك هي نتاع ليكيب ناسيونال، مي مازال ما خذاش يعني مازال ما رجعش للنسق نتاعو، ينجم يكون حل في الشوط الثاني.
3: تشوف لي محمد علي برمضان دفع الاختيار الثمن الاختيارات نتاعو، يعني كان في الاسبيرونس كان في المنتخب كان يكور كان في البيك نتاعو، بعد الاختيار انه مشى الفريق في بطولة المجر تجربة نجم نقوله ما كانش ناجحة برشا، من بعد يمشي للأهلي ونذكروا كل شنو صار بجماهير الترجي وقت اللي محمد علي برمضان مشى للأهلي وحملة التنمر وحمل والحملات اللي قادتها جماهير الترجي على محمد علي برمضان، بالرغم اللي هو من ولد الجمعية ولد الفريق، ولكن جماهير الترجي خلينا نقولوا فئة من جماهير الترجي باش ما نحكيوش على الناس الكل ما تقبلتش مشيان محمد علي برمضان للأهلي المصري.
4: زاد غلطة الفئة ذي من الجماهير، غلطة تصرفهم نتاعها، هو توفيت الاكسيون دي فاتت مي احنا ندوا منها زاد عصر الاحتراف خويا، ما واش يجي وقت عطاه للاسبيرونس يجي وقت شي غادر، معناها يحب يشوف يطلع في الباليه يحب يشوف نيفو اخر حتى ماديا نحكي، معناها حاجه عاديه ما فهمش علاش التنمر.
3: اي لكن محمد علي برمضان في الاهلي المصري شنو اللي خلاه ما يتاقلمش، شنو اللي خلاه ما يكورش؟
4: هو بعيدا عن الجماهير شنو رايها نجح ما نجحش هذيك مشكله محمد علي برمضان، اما احنا توش نحكيو فنيا تجربته في المجر ما كانتش ناجحه 100%، بعض الاوقات يعني بروس فيها سينو ما خذيش طون جو، من بعد خويا ما جاتوش كل العروض الكبيره المغريه في افريقيا، معناها شكون ما يحبش يلعب للاهلي المصري؟ اعطيني ملياعبي تجي تقول الاهلي المصري وتعطيه يعني الفلوس هذيك والرقم هذاك الخيالي والسالير هذاك وما يمشيش، معناها
3: هو محمد علي برمضان مع الاهلي المصري البدايه كانت
4: بدايه جميله
3: براتيكمون مثاليه، نتفكر في كاس العالم الانديه والمباراه ضد بورتو والهدف
4: الهدف نتاعو جميل
3: والهدف اللي سجله، من بعد محمد علي برمضان وكانه هز عبده وجاب عبد.
4: والله انا تبعته فاضل وشوفنا فشل محمد علي برمضان في الاهلي المصري مش مربوط به هو برك، هو طاح شويه الروندمون، مي المدرب الحقيقه نتاع الاهلي المصري ما كانش يقنعه محمد علي برمضان، وبعد ديريكتومون بعد كوب دو موندو كلوب عمل ماتشويت في البطوله ما كانش فيهم خايب زاده، وتفرجت فيه وتبعته مي بشويه بشويه خذيت خلينا نقول وسط ميدان المنتخب المصري معهم الو ديانغ هما اللي ونعرفوا غادي فما برشا ضغوطات وبرشا يعني في مصر وسيرتو في الاهلي المصري. انا نصور برمضان كان جاي في الزمالك راهو قاعد يكور للحظه هذه وراهو الجماهير تتغنى به كما غنيت فيرجيني سيسي قبل، مي الاهلي المصري جمعيه اقوى جمعيه في مصر مع المدرب مع يعني فما امام عاشور عطيه الو ديانغ هذا هو.
3: انت قلت لي وسط الميدان خليو الفرجيني
4: انت كيفاش تلعب في وسط الميدان؟ اسكو كان المثلث سامحني واقف باش تلعب فيرجيني سيسي سنتينيل معاه دو رولور ويخلطوا يعني بوكس تو بوكس اللي هما بن سليمان والغربي او بن سليمان وشوشين شوشين ملعب به راهو قاعد يعطي في روند موبي مع دي جون، مي كيما قلنا ماهوش ماتش تاع دو جراب نجم دخلوا دزيميتون، والا باش تلعب فيرجيني بجنبو عيدوني قدامهم الغربي. هذا يا رأيي.
3: خلينا نحكي على اسماعيل الغربي. اسماعيل الغربي اللي في يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية الموسم هذا
4: ليغانيس،
3: وكانوا اسماعيل الغربي بدأ ياخذ في طونجو. اسماعيل الغربي نفكروا الموسم الفارط ولا سيرتو الموسم الفارط براتيكمون ما لعبش حتى 90 دقيقة
4: أوكسبور.
3: اي ملعب 90 دقيقة ما عندوش في ساقيه، ومالغري سا لقيناه في المنتخب ولقيناه في كأس إفريقيا ولقيناه في البطولة العربية. اسماعيل الغربي للقدوم تاع المنتخب خذا بوليميك وحجم كبير، وانه لاعب يلعب في البي اس جي ومتكون في البي اس جي وكان موجود في فتره ميسي وفتره نيمار وفتره مبابي، لكن النجوميه والهاله الاعلاميه اللي رافقت اسماعيل الغربي وكانه اسماعيل الغربي الفضل المنتخب الفرنسي والفضل المنتخب الاسباني وجاء لتونس، احنا ما نشكوش في حب حتى لاعب انه يعني اختار تمثيل المنتخب
4: تونسي في الاخر
3: تونسي
4: تونسي ولقبه تونسي وكل،
3: لكن هل تشوف انه اسماعيل الغربي ممكن يسرق الهاله والبوليميك اللي رافقت قدومه أثرت عليه، لأنه وكان ولينا نطلب من إسماعيل غربي حاجات تفوق قدراته الفنية.
4: ما أثرتش عليه، هو أثرت علينا نحن، خاطر احنا الهيئة هذيك الإعلامية، وكان في البي اس جي ولعب بطولة البرتغال و نستناه، وكنا في روندمون تاع نيمار ولا مبابي ولا ملاعب من الملاعبين تاع البي اس جي. مالغري اللي يسمع الغربي ملاعب صغير، ملاعب أنا الحقيقة يعجبني برشا ككاليتي، يعجبني برشا، وراو ملي جا لي كيم ناسيونال فما دي ماتش عطى فيهم روندمون. انا نفكر في كوب داراب حتى اللي قبل ما تعيط له جمعيته اوكسبورغ وقتها بدلت رايح، علاش بدلت رايح وعيط خاطر عطى روندمون به في كوب داراب، براتيكمون الملاعب الوحيد اللي كان يعطي فيه روندمون. الماتش الاخراني شوط الاول من احسن الملاعبين حتى في الشوط الثاني، وملاعب راجع من بعيد كما قلنا، خرج من البي اس جي، مشى البرتغال ما نجحش، مشى لالمانيا ما نجحش، قاعد يلقى في روحه في الليغا دو في الليغا تو في اسبانيا، قاعد يرجع بشوي بشوي، قاعد يسجل زاد سنة ومردود نتاعو ممتاز، باش يضيف للمنتخب الوطني التونسي. ونخليه يلعب، خليه عندك هو، خلي العياري تونكتي ملاعبيه صغار وكاليتي ما عندناش كيفهم، خليهم يلعبوا، خليهم يلعبوا.
3: باه هاني جايك انا لخط الهجوم، واش نبدا لك بخليل العياري. خليل العياري اللي معين الشعباني كان صرح وقال اللي مشكلة خليل العياري انه كي ياخذ الكرة يخمم في الدريبل قبل كل شيء، انه يخمم في الحل الفردي قبل الجماعي. هل تشوف انه المنتخب الوطني التونسي مع الكاليتي والخصائص هذه متاع خليل العياري انها ضر المنتخب ليس تنفع؟
4: في اي منتخب ولا في اي فريق كيبدا عندك ملاعب بالكاليتي هذيك وبالشدين الكره هذيك اكيد ياثر، اما وقتاش ما ياثرش، وقت اللي انت تحاول يعني تنصح الملاعب وتهذب له لعبه وميم طون تحكي مع ليكيب كامله كونسيرنو خليل عياري ولا جور من البروفيل هذاك، ونقول لهم الكلنا نصبروا عليه خاطر تحب ولا تكره كاليتي ملاعب دو كاليتي ويضيف برشا للمنتخب التونسي كيبدا في فورما ومازال صغير ما نقتلوش فيه الكرياتيفيتي. قال نعرفش سمعت مدرب حكي عليها زاد الحكايه هذه، هذا هو انا نتصور العياري يبقى في البلاصه هذيك وخليه يلعب، نجربه معه قديدة اون بوينت ولعبوا مع بعضهم في ستاد تونيزيان، نتصور يعملوا حاجه به.
3: قديدة ديما انت في الصدق قديدة.
4: انا صدق قديدة يا اخويا من بيه اللي كان في الملعب التونسي وتو في نادي الافريقي، ووقت شوف معنا تو اللي ماتش اللي لعبتهم الكلوب افريقيا الكل كان في 2000 في قديدة.
3: باه كي نعملوا مقارنه صغيره بينه وبين ريان اللومي، شنو الفرق بين صدق قديدة انت تو كمدرب وريان اللومي؟ يعني صدق قديدة ستاسيون واللومي
4: ما همش فرد بروفيل، هما صدق قديدة ستاسيون، اللومي ما نجمش يلعب ستاسيون. اللومي ستانا اتاكون كي يتيح شوية ياخذ الكرة لي روميز يطلب في البروفوندور، ينجم يتيح يمين ينجم يتيح يسار. القديدة عنده منهم يعني الكريتيريا ذوما ويفوقوا في القوة البدنية ويفوقوا بما انه ستاسيون تلعب عليه لي بالا الايريان تلعب عليه اللوطة صناعي. نزيد كان ما عندوش اللوميك الجرحة متاع الجوارات التوانسة اللي عنده منها قديدة. نزيدك حاجة اخرى في البريس، اذا انت تحب تضغط على الدفاع متاع بوتسوانا ولا اي منتخب قديدة يعني في البريس ملاعب به برشا ونشوفوا فيه مع النادي الافريقي من الدقيقة الاولى دقيقة 90 يضغط وما يقلقش.
3: في المباريات القليلة اللي تفرجنا فيها في ريان اللومي قنعك ريان اللومي؟
4: ما قنعنيش الحقيقة، ما قنعنيش، ما نلومش ريان اللومي، نحترمه مع كل احتراماتي ليه،
3: جاء في ظروف خايبة زاد،
4: جاء في ظروف خايبة. والحقيقة هنا باش نعطي انا رأي شعباني، معين شعباني، السيد معين شعباني كان عنده شواء، كان ينجم يعيط مثلا نعاود نرجع لعمر بن علي اللي هو كومبيتيتيف والبروفيل نتاعو معناه يعاوننا خير من ريان اللومي. ما نلومش ريان اللومي كما قلت لك.
3: شنو هي المشكله في عمر بن علي؟ قسم
4: والله ما نعرف،
3: اختيارات فنيه،
4: اختيارات فنيه ما نتصورش فما مشكل، خاطر عمر بن علي ملاعب متربي، ملاعب باهي، ملاعب اثبت عمناول في الموسم تاع عمناول علو كعبه، نتصور مشكله فنيه وباش تتعالج في القريب العاجل ان شاء الله.
3: يعني
4: شي يتم استدعاء ان شاء الله.
3: تشوف انت صدق قديدة هو المهاجم رقم واحد
4: حاليا في في في وقت اللي حازم المستوري مازال ماهوش حاضر فيزيكمو، ماكسيموم تنجم تعمل عليه نتاع 30 مينوت. وقت اللي نشوف ريان اللومي خارج الخدمه بور لو مومون عندك قديدة من بعد مستوري.
3: باه حكينا على خليل العياري اللي باش يبقى، حكينا على قديدة اللي باش يعوض ريان اللومي، بقى الجهه اللي صار، الجهة اللي صار بدأ فيها سيباستيان تونكتي. هل نواصل بسيباستيان تونكتي وإلا عنا زادة شوام تاع ياسر العاشوري ولا عنا دي شوام أخرين؟
4: على اليسار عندك الماتش هذا تنجم نجم يرتاح تونكتي نجم نعملوا عليه في الشوط الثاني. خلينا نبداو بالعاشوري ملاعبي عنده خبره في تصفيه افريقيا وفي كؤوس افريقيه وملاعبي ناضج تكتيكيا حتى في العمر حتى في الخبره.
3: انتقاله من
4: في ماتش كيما هكا العاشوري ساعد خير
3: انتقاله من معناها من الدوريات الاوروبيه ومن كي يشارك في الشامبيونز ليج بانتظام وانه يتحول الى بطوله الولايات المتحده الامريكيه تشوف انها خطوه للوراء لياس العاشوري والا لا؟
4: لا مش خطوه للوراء وراو ساعات يا اخويا فاضل ساعات تطيح خطوه باش ترجع خمسة خطوات للفوق معناها. والدوري الامريكي توا دوري محترم كله نجوم تنانيات ممتازة ظروف كرة قدم ملائمة جدا. كي تشوف انت بطولة دنماركية والبطولة الامريكانية وتقوم بمقارنة صغيرة تلقى بطولة امريكا توا الحقيقة اقوى. وفاش يلعبوا مع كوبنهاجن في تشامبيونز ليج ثلاثة ماتشات اربعة ما عندهم ما يزيدولو معناها
3: بون بالنظام الجديد ولا يلعبوا ثمانية ماتشات
4: في النظام الجديد ما هو خرج قبل النظام الجديد. وديجا العامين الاخرين مع كوبنهاجن مردودو يعني في نزول ماهوش قاعد حتى ارقامه ضعفت برشا ارقامه نحكي مش على البونتويت ولا ليزاسيست خاطر ما هو من اصله ارقامه ضعيفه نحكي حتى على مستوى الدريبل اللي هو معروف به وكانت ارقامه قويه في الدريبل يعني طاحت برشا برشا برشا. ان شاء الله في الدوري الامريكي يسترجع الامكانيات هذيك وفي ماتش كيما ماتش بوتسوانا لياس العاشوري نجم ينفعني خير.
3: انت قلت لياس العاشوري ليكون أساسي وقبل سيباستيان تونكتي هل نرجع سيباستيان تونكتي هل الربع ساعة الأربع دراج اللي لعب سيباستيان تونكتي والمردود اللي قدمه ضد المنتخب النيجيري في كأس أمم أفريقيا الفارطة غلطنا في سيباستيان تونكتي؟ هل سيباستيان تونكتي هو اللي يلعب في الماتشوات كيما الماتش الفارط والماتشوات اللي قبل ولا سيباستيان تونكتي هو اللي يلعب الربع ساعة بتاع منتخب ضد المنتخب النيجيري؟ أنا سيباستيان تونكتي الحقيقي بصراحة
4: سيباستيان تونكتي الحقيقي اللي كان كارك تفرجت فيه مع سلتيك ونعرف كان انت تفرجت فيه مع سلتيك
3: لكن نحكي على المنتخب
4: هو على المنتخب الحقيقة كما قلت انت عمل لنا ربع ساعة كونتر المنتخب النيجيري اللي تخل وعملنا جبنا ليكس وقتها
3: لا
4: اي وقتها 3-2 جاب هو زوز هدف
3: براتيكمون
4: دي بوردمو على اليسار ومعناها كان مساهم في الاهداف الحقيقه مازال ما تاقلمش مع المنتخب ووقتاش لعب بوتونيكتي خود ابار من كوب دافريك كوب دومون ما لعبش ما لعبش كوب دومون راهو الملاعبيه الصغار هذوكم دو كاليتي لازمو ياخذ وقت لازمو ياخذ برشا ماتشوات باش من بعد نجمو نحكم عليه. اما خويا فاضل يلعب 20 مينوت من بعد 6 شهور ما يلعبش من بعد يلعب ترجعوا في ماتش ضد اوغندا وقت اللي ليكيب كلها اون بيز والظروف غير ملائمه ونطالبوه بروندمو هو الوحيد ما نجموش نضغطوا معنا عليه برشا ولاد صغير. اما راوت سيباستيان تونكتي كما حكينا على الغربي كما حكينا على خليل عياري كما نحكيو على شوشين كما نحكيو على فاليري ملاعبيه معنا صغار ودو كاليتي وذاك اللي عندنا ما عندكش مخير
3: عندنا ملعب ها هوني السؤال هل ما عندناش مخير ولا عندنا ملاعبيه احنا وعندنا ملاعبيه دو كاليتي؟
4: نحكي في البطولة التونسية
3: نحكي بصفة عامة انت كي تسمي لي اسماعيل الغربي تسمي لي يان فاليري تسمي لي سيباستيان تونكتي تسمي لي الياس العاشوري هل هذوم لاعبين كما قالوا بعض الناس ولا بعض المحللين ولا بعض المدربين هذوما صنف ثالث وصنف رابع كان مش اكثر والا كما كنت تحكي انت قلتي عالم لاعبين دو كاليتي خليني نحب نعرف رايك في النقطه هذه احنا عندنا كورجيه ولا ما عندناش كورجيه او باللغه العاميه اللي
4: بصفه عامه ما عادش عندنا كورجيه. انت كي تدخل في مقارنه ما نحبش نرجع لتالي برشا بين عده اجيال تعدت على المنتخب تشوف فرق بعيد في الكاليتي في نتاع الملاعبيه من الجارديان للاتاكون فرق بعيد. اما خويا الفاضل مالوريزمون بور لو مومون هذاك اللي عندك ومالوريزمون اللي احسن الملاعبيه اللي عندنا واللي نقولوا عليهم دو كاليتي يونشتو ملاعب يلعب في الليغ 2 في فرنسا ملاعب يلعب في الليغا 2 في اسبانيا وملاعب كان يلعب في سلتيك تو انتقل نورمالمون للدوري الامريكي معناها سي مالورو الحقيقه. عندنا ملاعبيه زاده في البطوله التونسيه يتعدوا على الاصابع معناها اخويا نركزوا على الملاعبيه هذوما اللي عندنا ونحاولوا نطوروهم ونحاولوا نهذبوا لهم لاعبهم كما خليل عياري كما تونكتي ونعطيهم الثقه ونعطيهم طون جو مع عناصر الخبره فرجاني ساسي عيدوني معلول ان شاء الله نوصلوهم يعني للمستوى اللي نستناو فيه.
3: باه غدوه جماهير المنتخب الوطني التونسي تتوقع انه بعد الشيء اللي صار بعد البلاغات بعد نذكركم زاد حتى نجم رياضي الساحلي تشكى من جماهير المنتخب الوطني التونسي مش دحمان برك لانه فما بعض النعرات الجهوية من جماهير المنتخب على جهة الساحل وعلى فريق النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي الساحلي كان زاد أصدر بيان جماهير المنتخب اللي جاي نعرفوا نهار اثنين يوم عمل وغدوة من غدوة ثلاثة وتوقيت الثمانية متاع الليل براتيكمون مخر شوية الصيف احنا ديجا الصيف وفات ورجعت القراية ورجعت الخدمة ما نصورش انه باش يكون فما برشا جماهير
4: ما نصورش
3: الجماهير اللي باش تحضر سوا ديزون شنو نجم نقولوا لها نزار؟
4: انا راني فاضل ساعه ماذا بيا يحضروا الجماهير وماذا بيا نحضر بصفه حضاريه
3: ثبت لي روحك ويكلو ولا جماهير؟
4: انا ماذا بيا اسمعني انا ماذا بيا ايكيب ناسيونال تلعب بالجمهور اما ما خلتنيش نكمل وماذا بيا يكون حضاري للجمهور ويكون متفاهم ويجي غادي سيبورتي ليكيب ناسيونال بقطع النظر على الانتماءات وعلى الفرق نتاعهم غادي كسوا دحمان كسوا مهيب الشامخ كسوا فاليري كسوا غيث الزعلوني باش يجي وقت ويجي للمنتخب الناس الكلنا لازمنا ندزوا معاهم وراهم راهو في الماضي البعيد او القريب رانا جابونا الكوب دافريك ملاعبيه من ليتوال ومن الاسبيرونس ومن الكلوب وما كانتش عندنا حتى 1% من الشيء هذا يا اخويا انا ادعو الجماهير بربي نحضروا بربي نسيبورتيو جواراتنا من الكلوب افريكان من الاسبيرونس من السياسيس راهم كلهم ولادنا وكيف كيف النجم ممكن نكوروا كونتر بعضنا تصير استفزازات صغيره والا هكا يعني ندخلوا في بعضنا شويه الكويزين انترن اما بربي كي تبدا ليكيب ناسيونال الناس كلنا نلبسوا ماريو ليكيب ناسيونال وبربي كي تمشي تشجع المنتخب البس ماريو للمنتخب ما تجينيش بماريو لجمعيتك هذا واحد اثنين رانا اي ملاعب يصير عليه حمله كما صارت على دحمان او اكس او جريك او مهيب الشامخ رانا معاه ورانا نسيبورتيوه زاد ما عجبنيش بعض التعليق من صحفيين اخرين باش ما غير ما نسمي كيفاش نفس الكلمه اللي تقالت على دحمان من الجماهير عاودها معلق في برنامج تو احنا نلوموا على الجماهير ونلوموا تو على الصحفيين بربي يعني قوس ونسكروه ونحبوا بعضنا هذا هو
3: كل شخص حر
4: حر بيان سور انا نحكي من جنين وما نحبش الحكايه هذه من الجماهير ولا من اي انسان
3: ما ندخلوش فيها الامور هذه حسب رايك انت حكينا برشا بريود كوب دي موند والبرونوستيك منتخبنا التونسي شنو نربحوا ولا مش باش نربحوا
4: باش تصير رياكسيون خليه يلعب قديده ويلعب كما قلت لك العيدوني وبن سليمان باش تشوف رياكسيون غدوه ان شاء الله باش نربحوا بثلاثه
3: بلاش
4: لا باش تمسنا بوتسوانا خاطر الحقيقه او نيفو مان ديفونس تاعنا مازلنا نلقاو في رواحنا نصور 3-0 مرحبا حاضر خويا
3: اي مرحبا بيش
4: ما حاضر خويا الغالي
3: احلى غدوه باش نرجع نحكيو باكثر تفاصيل فنيه باش نحكيو على منتخب بوتسوانا شنو ما نقاط قوته
4: بعد باش تقابلوا قبل الماتش
3: شنو ما نقاط قوته شنو نقاط ضعف منتخب بوتسوانا شنو اللي يتبدل في الكرة البوتسوانية لأنه من المهم جدا أننا نعرفوا شكون باش
4: المنافس نتاعنا وحنا وين بيان سور
3: ضد شكون باش نلعبوا وباش نشوفوا زادة آخر أخبار المنتخب الحصة التمرينية الأخيرة التشكيلة المتوقعة إن شاء الله هذا كل نتقابلوا غدوة بداية من الخمسة نتاع الأشياء كما العادة في آخر الحصة نحب نشكرك نزار يعطيك
4: الصحة فضل عايش
3: ميرسي زادة الحبيب وميمة تحية لكافة المستمعين سهرة طيبة وإلى اللقاء نتقابلوا غدوة إن شاء الله
4: باي باي السلام عليكم
0: كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح إثنين اللي توصل برش أما مش الكل يصنعوا ليدر في ليدرز يونيفرسيتي أنت تختار ثنيتك في الجيستيون ولا في الايتي ليسانس ولا ماستر وسط الجمعة ولا في الويكاند قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان باريس لندن وبرلين لأكثر معلومات كلمونا على 54-185,000 ليدرز يونيفرسيتي ليدرز على ذمة ليدرز
2: الموسيقى على راديو ميد
5: الموسيقى

ايزي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. على راديو ميد توا الستة بتاع العشية. راديو ميد الموسيقى الغربية على راديو ميد.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ثم تسمعوا في راديو

0: الموجة اللي تزهيك.
1: كل كارير كبيرة تبدأ بشوا صحيح. اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي أنت تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند. قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.
0: سلطينة. سلطينة. سلطينة أصالة الطرب.

0: muzica la Radio Med.
1: E muzica la Radio Med.
0: غربي شرقي تونسي طرب أقوى الهيب وأحسن ما تسمع عالصن في الكابون والصن 4.1 في تونس الكبرى والشمال ولا www.radiomedtunisie.com radiomedtunisie.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. ديسكو كاسيت على راديو ميد

تونسي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. على راديو ميد توا نص الليل. راديو ميد